0: معي.
1: كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد دار.

0: هل وصلنا إلى ميناء عربي؟
1: لا، نحن لازلنا في أوروبا. هذا ميناء مالقا الإسباني، وأهل المنطقة ينطقونها مالقا.
2: ولكنه بالفعل يشبه الموانئ العربية في كثير.
1: لا تنسى يا مرجان أن الفتح العربي الإسلامي وصل إلى إسبانيا التي كانت تعرف في الماضي باسم الأندلس.
2: أحب كثيرا موسيقى الموشحات الأندلسية.
3: وأنا يعجبني الطعام هنا، لديهم صنف مشهور اسمه البيية.
1: هذا أيضا عربي الأصل.
0: كيف؟
1: كان أغنياء القوم من العرب يقيمون الولائم الكبيرة، ثم يجمعون ما يتبقى ويوزعونه على الفقراء في صحون تسمى البقية. ولصعوبة حرف القاف صار أهل المنطقة ينطقونها البيية.
3: لابد أن نتناول البيية أو البقية أيا كانت.
2: هل وجدتما أي معلومات عن والديك يا زياد؟
0: للأسف لا جديد.
3: سنجدهما إن شاء الله.
1: ما دمنا في إسبانيا سأريك شيئا عجيبا لم ترى مثله من قبل. هيا بنا.
0: انظروا، سيقتله الثور.
2: لا تخف، إنه مصارع ماهر يعرف كيف يتفادى اندفاع الثور نحوه.
1: مهما بلغ من مهارة فهو معرض للخطر.
0: لا أفهم تلك اللعبة العجيبة. لماذا يغامر المصارع بحياته؟ وما الذي يجنيه في المقابل؟
1: هذا ما يجنيه ويسعى إليه، صيحات الإعجاب والتصفيق.
0: لكنه قد يصاب وربما يموت.
1: أنت يا زياد تفكر بمنطق العقل والحكمة رغم صغر سنك، لكن كثيرا من الناس لا يشغلهم إلا التفاخر والمباهات أمام الآخرين.

0: يا له من شجاع، من حقه أن يفاخر بنفسه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: هذا التفاخر أول طريق الغرور، وهذا ما حدث لصاحب الجنتين عندما ظن أنه يستحق ما لديه من نعمة وأنه هو السبب فيه.
3: عن أي شيء تتحدث يا صاحب البحر؟
2: عن قصة صاحب الجنتين التي وردت في القرآن الكريم.
3: هل كان يصارع الثيران هو الآخر؟
2: لا، بل كان يصارع ما هو أخطر، نفسه الأمارة بالسوء.
3: ومن الذي انتصر؟
2: حسنا، هيا بنا نغادر تلك الحلبة وسأحكي لكم كل شيء. بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة.
4: لتكن آخر الأحزان إن شاء الله. كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل.
5: رحمه الله، لم يخبرني بهذا أبدا.
6: انتظر يا عماه، لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا.
5: كم أعطيت؟
6: لا أدري، لم أعد الدراهم.
5: أنت تبدد ميراثنا، لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال. لا تنسى أننا شركاء.
6: أعطيته من مالي الخاص.
5: أي مال خاص؟ إنه ميراثنا المشترك. اسمع يا تمليخة، لقد حان الوقت لنقتسم الميراث.
6: الآن؟
5: نعم الآن، ماذا ننتظر؟
6: حسنا، كما تحب يا أخي.
5: لقد ترك أبونا 6000 درهم، نقتسمها بالعدل، لكل منا 3.
7: أهلا بك يا سيد قرطوش، سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي.
5: هذا صحيح يا سيد عكاك، لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة.
7: يا لها من أوان ذهبية رائعة، إنها تساوي ثروة من المال.
5: تزيد قيمتها إذا لمستها يداك.
7: تحسن الكلام يا رجل، ولكني أشعر بريبة. لا تؤاخذني، لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة.
5: حاجتي رضاك يا سيد عكاك.
7: وماذا بعد رضاي؟
5: أريد أن أتزوج ابنتك.
7: ولكنك متزوج كما سمعت.
5: لا يوجد ما يمنع من الزواج باثنتين.
7: إن مهر ابنتي 1000 درهم،
5: أدفعها اليوم إذا قبلت.
8: أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة.
6: دفعت فيها 1000 درهم كاملة.
8: أحسنت، ستفيدنا كثيرا. سنبيع الألبان كل يوم ونسقي ابنتنا صابحة، وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها. وأيضا
6: لن ننتظر إلى الغد، سنذبحها كلها اليوم.
8: لماذا؟
6: هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتضورون جوعا؟
8: إذن نذبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه، ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا.
6: لقد من الله علينا بمال وفير، وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضاة الله.
8: أقدر لك حبك للخير، ولكن أترك لنا 10 خراف. لا تنسى أن لدينا ابنة.
6: بل سأترك لها شاة واحدة تكفي. هيا يا روضة، الجائعون لا يحتملون. مبارك لك يا أخي على هذا الزواج.
5: ما هذا؟ أتسخر مني؟
6: لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟
5: كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟
6: إنها أفضل ما لدي. هذه عباءة أبينا، ألا تذكرها؟
5: وتأتيني راكبا حمارا أجرب، أليس لديك عربة تجرها الخيول؟
6: وماذا أفعل بها؟ إنها لن تنفعني وسط الجبال التي أقيم فيها. لا يقدر على السير وسط الصخور إلا صديقي هذا.
5: تعتبر الحمار صديقك؟ وهل تنوي أن تجلسه بين كبار القوم؟
7: قرطوش، ألا تعرفنا بضيفك؟
5: إنه صاحب قديم.
8: لماذا تشتري ملابس 1000 درهم كاملة؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟
6: إنها ليست لنا. تفضلي يا خالتي، كم عدد أفراد عائلتك؟
9: 14.
6: خذي يا صابحة، احملي هذا عن خالتك.
9: بارك الله فيك يا بني.
6: وفيك يا خالتي.
8: فهمت، لكم أنت طيب يا تمليخة.
6: الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة.
8: كنت أخالفك حرصا على مالك.
6: إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة، فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا.
5: هوني عليك يا علياء يا زوجتي، أعرف مدى حبك لأبيك الراحل، ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله.
10: تعرف أنني لا أؤمن بإلهك، فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي.
5: أردت مواساتك في وفاة أبيك.
10: عني يا صنمي على مصيبتي، من سيرعى الأرض من بعد أبي؟ ومن يوقد تحت قدميك البخور؟
5: أنا بالطبع

0: وأسجد أمامه. أظن أننا قد اتفقنا.
1: تمليخة، إنني لا أجد مالك. أين الألف درهم الباقية من ميراث أبيك؟
2: لا تخشي شيئا، لقد تضاعفت.
1: كيف؟ هل تجرت بها؟
2: نعم، تجرت بها مع الله. اعتقت عشرة من الرجال والنساء، كانوا عبيدا وجواري للكفار.
1: نعم، ولكن كيف سنعيش الآن؟
2: مثل ما كنا نعيش يا روضة.
1: إنني لا أفهمك يا تمليخة. أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء، ولكن كيف تنفق مالك كله ولا تدخر منه شيء؟
2: بل ادخرته كله عند الله، وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة.
0: هلالة، ماذا تفعلين هنا؟
3: كما ترى، أبيع التمر وآكل قوتي من حلال.
0: أنا لا أرضى لك بهذا العمل.
3: وأين كنت عندما كدنا نموت من الجوع؟
0: اخفضي صوتك واصعدي إلى العربة، لا يليق أن تعيش هكذا.
3: لن أصعد.
0: أتعصين زوجك؟
3: تذكرت الآن أنني زوجتك؟
0: قلت صعدي وسأشرح لك كل شيء.
3: ماذا ستقول من حجج هذه المرة؟
0: جئت لأصطحبك إلى القصر ويعيش أولادنا بيننا.
3: هل بنيت قصرا؟
0: إنني الآن أكبر تجار الكروم والأعناب على وجه الأرض، وأصنع أفضل أنواع النبيذ في الدنيا.
3: اذهب إلى زوجتك الغنية.
0: لقد تزوجتها من أجلك يا حمقاء.
3: من أجلي أنا؟
0: نعم، سيرث أولادك في مالها، لأن المال كله أصبح الآن مالي وحدي. أتفهمين؟

0: أفسح أيها الفلاح الباس.
1: انتظر يا رجل قليلا،
0: إنه طريق إلى قصري، ابتعد.
1: هل تريدني أن أسقط في الماء؟
0: من؟ تمليخة؟
1: قرطوش أخي، كيف حالك؟
0: كما ترى. وأنت؟ ما الذي جرى لك؟
1: إنني بخير والحمد لله.
0: هل تسمي هذا خيراً؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟
1: إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي، فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام.
0: وهل من الحلال أن تكون بهذا القدر من البؤس؟
1: أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء.
0: انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة، مر علي في قصري فأطعمك وأكسوك.
1: شكرا لك يا أخي على كل حال.
0: وهاتي أولادك معك أيضا. كم لديك من الأبناء الآن؟
1: ليس عندي إلا صابحة
0: فقط. أنا عندي 7 من الذكور، وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي.
1: ليبارك الله في أولادك وأرضك.
0: الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء، المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة. لا تنسى أن تزورني، ولكن لا تقل للخدم إنك أخي، تعرف مكانتي الآن ككبير للتجار والزراع. ها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
3: صدق الله العظيم.
4: إلى هذا الحد تبلغ القسوة؟
2: بل تزيد عن هذا الحد، وهذا ما سأخبرك به فيما بعد. أما الآن فعلينا أن نترك هذا المكان ونستمر.

0: مستعدة للإبحار.
1: عندي سؤال يا صاحب البحر.
0: سل ما شئت يا مرجان.
1: لقد ذكر القرآن الكريم أن صاحب الجنتين كان يحدث صاحبا له، فمن قال لك إنه أخوه؟
0: الكتب القديمة التي كتبها علماء من السلف الصالح، فلا يوجد في القصة تأكيد على الزمان أو المكان، ولكن هناك ما يشبه الإجماع على أنهما كانا أخوين، والله أعلم.
2: لقد غابت الشمس تماما.
0: إذا نكمل ما بدأناه في الغد إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

يا رحمن الدنيا ورحيمها، إليك أتوجه ومنك أتقرب، فاجعلني يا إلهي من أحسن عبادك نصيبا عندك، واجعلني أقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. يا الله يا رب، جد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك. يا الله أقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك إليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك وجلالك استجب لدعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي. يا الله

0: اللهم اكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. اللهم صل على رسولك وعبدك سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأئمة الميامين من أهله الأطهار الطيبين، وسلم تسليما كبيرا. يا الله، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ينجي من كل كرب ويفرج من كل هم ويكشف كل سوء، يجيب المضطر وينجد المستغيث وينقذ الملهوف، وهداه هو الهدى، لا أحسن منه صبغة ولا أصدق منه قيلا ولا حديثا، ولا أحكم منه حكما ولا أهدى منه سبيلا. إليه عاقبة الأمور وإليه يرد علم الساعة، ومنه يطلب الخير كله، قوله الحق وكلامه الصدق وفعله المتقن وصنعه الأحسن وأمره النافذ وقضاؤه المبرم وحكمه العدل ولقاؤه الفصل. له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، وفي السماء ملكه وفي الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته، وفي البحر عظمته وفي الكائنات حكمته، حكيم خبير علي كبير بارئ مصور جبار متكبر ملك قدوس مهيمن قوي عزيز حكيم غفور رحيم علي عظيم ملك كريم.

تعالى عن الأنداد ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب. له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب. هو الحي والأحياء موتى، ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب. دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب. ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب. وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له، تطاولت يا هذا السفيه المكذب. وقولا له قولا رفيقا ولينا، لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب. وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.

حي قيوم، قامت به السماوات والأرض، وصلح به أمر الدنيا والآخرة، وأذعن له الرطب واليابس. مقاليد الملك بيده، مقادير الأشياء عنده، مفاتيح الأمور لديه، مصير العباد إليه. جل اسمه، تقدس ذكره، سما قدره، عز شأنه، دام سلطانه. العزة له جميعا، الملك له كله، لا مانع لما أعطى، لا معطي لما منع، لا واضع لما رفع، لا رافع لما وضع، لا معز لمن أذل، لا مذل لمن أعز، لا مقدم لما أخر، لا مؤخر لما قدم، لا ينفع ذا الجد منه الجد، له الحمد والمجد. أولياؤه فائزون، عباده مفلحون، جنده غالبون، رسله منصورون، أعداؤه مكبوتون. خلقه حسن، صنعه بديع، رحمته قريبة، شرعته قويمة. لمن تلهج الألسنة إذا لم تلهج بذكره؟ لمن تخفق القلوب إذا لم تخفق بشكره؟ لمن تعنو الوجوه إذا لم تعنو لوجهه؟ لمن تسجد الرؤوس إذا لم تسجد له؟ لا تقل بالغت في أوصافه، فهو من قولك أعلى وأجل، هو مطلوب إذا طاغ عتى، وهو مقصود إذا خطب نزل.

كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويشافي مريضا ويعافي مبتلي، ويهدي ضالا ويرد غائبا، ويتوب على تائب، ويغفر لمستغفر، ويستر على مذنب، ويتجاوز عن مسيء. كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويفرج كربا ويكشف سوءا، ويزيل هما ويذهب غما ويزيل حزنا. كل يوم هو في شأن، يقسم جبارا ويردع ظالما، ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا، ويهزم عدوا ويمحق كيدا، ويكبت طاغية ويرد جانيا، ويكسر جيشا ويفني قوما. كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا ويهب رزقا، وينشئ سحابا وينزل غيثا، ويرسل رياحا ويطعم جائعا، ويسقي ظمآنا ويكسي عريانا ويؤوي شيدا. كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ذك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: 그래 오라쟁이.
1: 인하 타미나 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: 다이 للسفر الى الخارج علاجك هنا في كركوك.
3: لاول مره في العراق والشرق الاوسط تقنيه متطوره لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل الى عياده روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الاربطه والاوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت في وقت سابق من اليوم مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبين أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة. إلى ذلك، أكد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي تصاعد خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل جراء تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز ونتائج التعداد السكاني المثبتة لحصة الإقليم ب14%. كشف مصدر حكومي مسؤول عن تلقي بغداد تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية يعرضها لعقوبات صارمة. وأوضح المصدر أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية، وذلك تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. إلى ذلك، أفادت مصادر بأن الضغوط الأمريكية المقبلة على العراق قد تركز على استهداف شخصيات وجهات ومؤسسات مرتبطة بإيران والفصائل بدلا من إجراءات مالية واسعة تؤثر في قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وربطت قراءات سياسية في بغداد هذا المسار بنتائج خطة حصر السلاح والتفاهمات التي أجراها الزيدي مع الإدارة الأمريكية. حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني أن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه أي منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد، أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين أحدهما مدير متلبسين بتسلم الرشوة. وقالت الهيئة أن مدير القسم القانوني في الشركة ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في الديوانية، فيما ضبط موظف في هيئة التقاعد بالجرم المشهود أثناء تسلمه مليوني دينار بعد ابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغ من المال. تواصل الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى التحقيق وتدقيق عدد من الملفات في المصارف الحكومية، أبرزها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين على التسليف الإلكتروني، فضلا عن ملف الفروع الخارجية والعقود المبرمة وملفات أخرى. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، وذلك على أن ترفع النتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين. إلى ذلك، زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية، وفق رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين شفات. وقال شفات أن التعاون القضائي العراقي امتد إلى عدد من الدول وأسهم في ملاحقة مشتبه بهم وإحباط مخططات إرهابية خارج البلاد، ومن بينها مخطط أن في مدينة هامبورغ، إلى جانب تعاون مع الولايات المتحدة والسويد في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

إذاعة كل الأجيال من العراق إلى كل العالم. الرشيد FM.

0: لطلع لك نجم الضوء على دروبك جنة وفوق الجنة تخضر بوبك جنة وفوق الجنة تخضر بوبك أنا وياك وما حد مني فوقك يوم ما أشوفك يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يا عيوني عيوني
1: من الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، صباح الخير.

حساته وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي عم بدق.

سهر العاشق أيام هنيرة. قولوا لي الحقايق لا تكذبوا عليا. يا هل ترى العاشق أيامه هنيه. قولوا لي الحقايق لا تكذبوا عليا.

0: ت والآخر من الرشيد FM.
1: أثناء حديثك مع كبير السن اجعل صوتك ومخارج الحروف واضحة وصحيحة، ولا تتعجب إن طلب منك إعادة ما تقول، ولا تستخدم مصطلحات معقدة يصعب على المسن فهمها، وتعمد الحديث معه بلغة يفهمها، ولا تتصرف كالمندهش من تعامله ومن حديثه معك، وعليك الإنصات والتقدير فقط، وشعره بأهميته وبدوره دائما، وأذكره بما أنجزه سابقا

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت في وقت سابق من اليوم مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة، وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة. إلى ذلك أكد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي تصاعد خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل جراء تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز ونتائج التعداد السكاني المثبتة لحصة الإقليم ب14%. كشف مصدر حكومي مسؤول عن تلقي بغداد تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية يعرضها لعقوبات صارمة. وأوضح المصدر أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية، وذلك تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. إلى ذلك أفادت مصادر بأن الضغوط الأمريكية المقبلة على العراق قد تركز على استهداف شخصيات وجهات ومؤسسات مرتبطة بإيران والفصائل بدلا من إجراءات مالية واسعة تؤثر في قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وربطت قراءات سياسية في بغداد هذا المسار بنتائج خطة حصر السلاح والتفاهمات التي أجراها الزيدي مع الإدارة الأمريكية. حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني أن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه أي منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد، أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين أحدهما مدير متلبسين بتسلم الرشوة. وقالت الهيئة أن مدير القسم القانوني في الشركة ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في الديوانية، فيما ضبط موظف في هيئة التقاعد بالجرم المشهود أثناء تسلمه مليوني دينار بعد ابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغ من المال. تواصل الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى التحقيق وتدقيق عدد من الملفات في المصارف الحكومية أبرزها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين على التسليف الإلكتروني، فضلا عن ملف الفروع الخارجية والعقود المبرمة وملفات أخرى. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، وذلك على أن ترفع النتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين. إلى ذلك زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية، وفق رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين شفات. وقال شفات أن التعاون القضائي العراقي امتد إلى عدد من الدول وأسهم في ملاحقة مشتبه بهم وإحباط مخططات إرهابية خارج البلاد، ومن بينها مخطط أن في مدينة هامبورغ، إلى جانب تعاون مع الولايات المتحدة والسويد في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: الأولى الرشيد أف أم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: كريم وراجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: المهرجان.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت في وقت سابق من اليوم مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة، وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة.

0: ذلك أكد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي تصاعد خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل جراء تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز ونتائج التعداد السكاني المثبتة لحصة الإقليم ب14%. كشف مصدر حكومي مسؤول عن تلقي بغداد تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية يعرضها لعقوبات صارمة. وأوضح المصدر أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية، وذلك تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. إلى ذلك أفادت مصادر بأن الضغوط الأمريكية المقبلة على العراق قد تركز على استهداف شخصيات وجهات ومؤسسات مرتبطة بإيران والفصائل بدلا من إجراءات مالية واسعة تؤثر في قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وربطت قراءات سياسية في بغداد هذا المسار بنتائج خطة حصر السلاح والتفاهمات التي أجراها الزيدي مع الإدارة الأمريكية. حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني أن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه أي منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد، أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين أحدهما مدير متلبسين بتسلم الرشوة. وقالت الهيئة أن مدير القسم القانوني في الشركة ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في الديوانية، فيما ضبط موظف في هيئة التقاعد بالجرم المشهود أثناء تسلمه مليوني دينار بعد ابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغ من المال. تواصل الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى التحقيق وتدقيق عدد من الملفات في المصارف الحكومية، أبرزها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين على التسليف الإلكتروني، فضلا عن ملف الفروع الخارجية والعقود المبرمة وملفات أخرى. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، وذلك على أن ترفع النتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين. إلى ذلك زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية، وفق رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين شفات. وقال شفات أن التعاون القضائي العراقي امتد إلى عدد من الدول وأسهم في ملاحقة مشتبه بهم وإحباط مخططات إرهابية خارج البلاد، ومن بينها مخطط في مدينة هامبورغ، إلى جانب تعاون مع الولايات المتحدة والسويد في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
3: إذاعة الرشيد تقدم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل والتفاؤل وصحة وسلامة إن شاء الله على جميع مستمعينا ومتابعينا ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1، وكذلك متابعينا عبر البث المرئي في الفيسبوك والتيك توك. حلقة جديدة من مشوارنا الصحي الأسبوعي، استشارة صحية. اليوم نبديها بموضوع جدا مهم، وهذا الموضوع خطر على سلامة الأجيال بصورة عامة وليس فقط الجيل الحالي. فقبل أن نبدأ في هذا المحور نرحب بالدكتور محمد موسى، اختصاص طب المجتمع. حياك الله دكتور وصبحك الله بالخير.
1: حياكم الله، والله يصبحكم بالخير. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وتحية لكم ولمتابعكم جميعا.
0: تحياتنا لك. بالبداية دكتور، موضوعنا هو عن الثلاسيميا، هذا الموضوع اللي كلش مهم اليوم، والمرض يعني حتى وزارة الصحة من جد تسوي حملة توعية ما سوتها يعني لأسبوع أو لشهر، لعدة أيام وأيام طويلة تصل إلى 3 أشهر تقريبا. فبداية شنو هذا المرض وكيف ينتقل إن كان من الوالدين إلى الأبناء أو ينتقل من مريض إلى مريض آخر؟
1: نعم، مرض الثلاسيميا هو مرض جيني وراثي.
0: نعم.
1: ينتقل من الأبوين إلى الأبناء بسبب وجود خلل في الجينات الموروثة المسؤولة عن تكوين خضاب الدم الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء.
0: نعم.
1: يعني المشكلة راح تكون بكل كريات الدم الحمراء الموجودة بالجسم، يعني مو خلايا محددة ولا بمكان محدد، وبالتالي يعني يعتبر مرض يؤثر على الجسم بشكل كامل.
0: نعم، هذا إذا أردنا أن نقول تعريف وكيف ينتقل. ما الفرق بين حامل صفة المرض والمصاب بالمرض؟
1: حامل صفة المرض هو شخص يعني طبيعي، يعني ما نقدر نميزه أنه حامل للمرض أو غير حامل.
0: نعم.
1: يعني ما نقدر نعرفه من الفحص الطبي السريري بشكل عام، يعني هو والشخص السليم نفس الشيء. بينما الشخص المصاب للمرض، المصاب بالثلاسيميا الكبرى، عنده مجموعة من الأعراض ومجموعة من العلامات اللي ممكن يعني نميزه أنه مصاب بمرض الثلاسيميا. الشخص الحامل للمرض أو الحامل لسمة الحامل للسمة الوراثية للمرض هو شخص طبيعي مثلنا، يعني ما نقدر نعرفه ولا، ويعيش حياته طبيعية وما عنده أي مشاكل في أغلب الأحيان.
0: ممكن هذه الصفة أو صفة المرض تتطور في يوم من الأيام وتصير إلى مرض، لو تبقى هي صفة فقط تنتقل ممكن لأبنائه، هو ما راح
1: هو بالنسبة لموضوع الانتقال أكيد، يعني الحامل للصفة الوراثية ممكن بالمستقبل في حالات معينة من يعني عندما يكون الطرفين حاملين للسمة الوراثية، أو كذلك إذا طرف واحد حامل للصفة الوراثية ينتقل للأبناء، تقريبا 50% من الأبناء. ولكن يعني ظهور الأعراض وتطور الأعراض بالثلاسيميا الصغرى، خلينا نسميها هي نفسها ثلاسيميا صغرى أو حامل لصفة الثلاسيميا، هي مسميات يعني
0: متعددة. نعم.
1: لنفس الحالة. احتمال في بعض الحالات مثلا يعني عند يعني بالحوامل ممكن انه ممكن يكون عندهم مرض فقر الدم اثناء فترة الحمل، زيادة بنسبة فقر الدم يعني عن يعني الاشخاص الاعتياديين السليم يعني السليمين الغير حاملين للصفة. وفي بعض الحالات يعني ممكن يكون عنده فقر دم بسيط يعني جدا، يعني يكشف اي تحليل روتيني او مختبر يسويه يعني لحالة اخرى، يعني مو شرط لهذه الحالة. فممكن يكون عنده فقر دم بسيط جدا ما يؤثر على حياته او صحته، هذا اللي يميزه عن الانسان السليم.
0: نعم، هذه نقدر نقول الفروقات. نجي الى موضوع الاعراض، اعراض المصابين.

0: وعندنا مشاكل فقر الدم والإرهاق الشديد والتعب الشديد مما يؤثر على يعني صحة الشخص المصاب ويعني فعاليته وأداء الوظيفي. يعني كذلك من المضاعفات الأخرى تراكم الحديد، فتراكم الحديد بسبب نقل الدم المنتظم لعلاج نقص
1: الدم
0: فقر الدم.
1: نعم.
0: المزمن يعني لازم هو ياخذ دم بشكل مستمر، يعني بمعدل شهريا خلينا نقول ياخذ دم، فهذا راح يسبب عنده تراكم في وارتفاع في معدلات الحديد، فلازم نعالج هذا كأحد المضاعفات اللي راح يعاني من عنده المريض.
1: دكتور، جنابك ذكرت فقر الدم المزمن والثلاسيميا، اكو فرق؟ يعني المستمع ممكن ما يفرق بيناتهم او يشوف انه نفس المرض او قريبات من بعض.
0: هو الثلاسيميا الكبرى ممكن نعتبره احد انواع فقر الدم المزمن.
1: نعم.
0: لان فقر الدم المزمن هو مصطلح يعني كبير نوعا ما، ممكن عده امراض تتضمن هذا الشيء، يعني عده انواع الاعتلالات الموجوده في خضاب الدم او هيموغلوبين الدم ممكن تصنف ضمن امراض فقر الدم المزمنه. فالثلاسيميا هو يعتبر احد انواع فقر الدم المزمن.
1: نعم، عشت ايدك دكتور. ننتقل الى قبل ما ننتقل خلينا نسال سؤال ممكن كلش مهم. واحد من يتمرض في مرض معين كأنما انتهت حياته أو وصل لمرحلة اليأس أو إلى آخره، يمكن هواية تفكير أدنى العراقيين نفكر بهذا الموضوع، لكن من الممكن أن يعيش المصاب حياة طبيعية مع العلاج والالتزام بالاستشارات الطبية؟
0: أكيد. يعني مريض الثلاسيميا مع المتابعة الطبية المستمرة يعني ممكن يعيش حياة يعني ما نقول طبيعية 100%، أقرب ما تكون للطبيعية. ممكن يعني يعمرون توصل أعمارهم إلى

0: فترات منتظمة، أخذ العلاجات الخاصة بالتخلص من تراكم الحديد وغيرها من العلاجات اللي تقلل لنا المضاعفات اللي ممكن راح تصير خلال هذه الفترة. كل ما نقلل المضاعفات كل ما راح يعني يتمتع بحياة صحية أكثر وبنمط صحي طول عمره إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني هذا المحور احنا تقريبا عرفنا ببعض الأساسيات عن هذا المرض، نقدر عنه نقول مو خطير، ولكن أسبابه اللي تؤدي اللي هي احنا راح نتناولها في هذا المحور، أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج. ليش دائما نقول هذه مهمة جدا للوقاية من مرض الثلاسيميا؟
0: بالضبط. بالنسبة لمرض الثلاسيميا، هو صح ما عنده علاج، ولكن احنا نعرف طريقة منع الانتقال الثلاسيميا إلى الأجيال القادمة. يعني الأبوين ممكن الوالدين يفحصون فحص ما قبل الزواج، يعرفون أنه أي واحد بيهم حامل لصفة الثلاسيميا أو يعني كلاهما حاملين لصفة الثلاسيميا، بهاي الحالة راح ياخذون مشورة طبية ممكن أنه تجنبهم أنه يصير عندهم أطفال مصابين بمرض الثلاسيميا. يعني إحنا مثلا إذا صار الأطفال حاملين لصفة الثلاسيميا، هاي ما تعتبر مشكلة وما يحتاجون شيء، لأن مثل ما قلنا حامل صفة الثلاسيميا هو مثل الإنسان الطبيعي، ماكو أي مشاكل عنده. ولكن المصاب بمرض الثلاسيميا راح تصير عنده هواية مشاكل، فإحنا إذا قدرنا نمنع انتقال الجين المسؤول عن الإصابة بالمرض إلى الأجيال القادمة، راح نمنع نسبة كبيرة من حدوث هذا المرض.
1: ممكن بعد الفحوصات ينصح بأنه لا يتزوج فلان من فلانة لهذه الأسباب الطبية؟
0: عندنا مجموعة حالات، تقريبا 3 حالات بالتحديد، يعني من الدواعي الطبية ينصح بعدم إتمام الزواج. منها أنه يكون أحد الوالدين حامل لصفة الثلاسيميا والآخر مصاب بالثلاسيميا، أو يكون كلاهما حاملين لصفة الثلاسيميا، أو يكون كلاهما مصابين بالمرض. يعني عندنا مريض الثلاسيميا ما عنده مشكلة أنه يتزوج شخص سليم، والمريض أو مو المريض خلينا نقول الإنسان الحامل لصفة الثلاسيميا ما عنده مشكلة يتزوج إنسان سليم، ولكن اثنيناتهم حاملين لصفة الثلاسيميا راح تصير هنا عندنا يعني مشكلة طبية، لأنه ممكن 25% من الأجيال القادمة إذا اثنيناتهم حاملين لصفة المرض يكونون مصابين بمرض الثلاسيميا، وعندنا 50% احتمالية أنه يكونون حاملين لصفة الثلاسيميا، وفقط 25%
1: يكونون
0: سليمين. نعم. يعني ما عندهم لا صفة الثلاسيميا ولا مصابين بالثلاسيميا. وبالنسبة إذا أحد الأبوين حامل لصفة الثلاسيميا والآخر مصاب، احتمالية 50% عندنا إصابة بالثلاسيميا يعني أثناء كل ولادة. يعني إحنا هاي النسب نذكرها بكل ولادة راح تكون نفسها، يعني مو مثلا الولادة الأولى ما صار بيهم ثلاسيميا الولادات القادمة ما راح يصير بيهم ثلاسيميا، لا، هاي النسبة راح تبقى ثابتة. في بعض الحالات 25، بعض الحالات 50%، وإذا الأبوين اثنيناتهم مصابين بالثلاسيميا هنا الأجيال القادمة كلها راح تصير مصابة بالثلاسيميا، يعني إصابة 100% راح تكون. فإحنا يعني شلون نتجنب هذا؟ من خلال فحص ما قبل الزواج، فحوصات بسيطة عن طريق الدم يتم تشخيص هاي الحالات، وبالتالي ناخذ المشورة الطبية اللي تلائم حالتنا وتفيدنا لصحة أفضل للأجيال القادمة.
1: للأجيال، نعم. دكتور، شنو الخطوات؟ يعني اليوم أنا بعد ما هذه ظهرت النتائج، نتائج الفحص، شنو الخطوات اللي يتخذها إذا كانت صحية أو مجتمعية؟
0: بالنسبة للخطوة الأولى، إحنا ورا ما كملنا الفحص الطبي، فحص المقبلين على الزواج، راح نستلم النتيجة.

0: أثناء استلامنا النتيجة راح نشوف إذا النتيجة سليمة فإحنا ما يعني ما نحتاج شيء إن شاء الله والأمور تمام، ولكن إذا أكو يعني مشاكل بالفحوصات يعني ممكن نأخذ مشورة طبية إنه شنو الخطوة القادمة اللي ممكن نسويها بعد يعني بعد إتمام فحوصات ما قبل الزواج، وبالتالي يعني حتى إحنا هدفنا إنه نحل المشكلة، إحنا مو هدفنا إنه نمنع الزواج أو نوقف يعني قدامهم أو نمنعهم، ولكن إنه نعرف حالتنا الصحية ويصير عندنا وعي صحي بحالتنا، وبالتالي نعرف يعني الخطوة المناسبة اللي نسويها، يعني مثلا مصاب مرض الكبد الفيروسي ممكن إنه نحيله إلى الاستشارية ياخذ علاجه ويلتزم بفترة من العلاج، وبعدها يتأكد أنه النتائج مالته تكون مضبوطة يرجع يكمل الفحص وياخذ الورقة مالته ويكمل إجراءات الزواج.
1: نعم.
0: فإحنا ما نوقفه، ولكن يعني خلني نقول نشوفهم الطريق اللي لازم يسلكوه لصحة أفضل لهم ولأجيالهم إن شاء الله.
1: نعم. ساهمت هذه الفحوصات المبكرة اليوم احنا ما شاء الله جهود وزارة الصحة وجهود دائرة صحة كركوك بالتوعية بهذا الجانب وبالفحوصات، ساهمت بتقليل ولادة أطفال المصابين؟
0: أكيد أكيد، يعني فحوصات ما قبل الزواج يعني لها دور كبير جدا تقليل حالات الثلاسيميا وكذلك بقية الحالات اللي ممكن يعني تنتقل إلى الأجيال القادمة أو تنتقل بين الزوجين. ففحوصات ما قبل الزواج لها دور كلش كبير بهاي الناحية، ولكن من ناحية الثلاسيميا احنا يعني دنحاول انه نوصل إلى المجتمع ونوعي كل فئات المجتمع، وخصوصا أثناء يعني
1: المقبلين
0: على الزواج، حتى ممكن انه الوعي يعني يزيد لنا نسبة الوقاية من مرض الثلاسيميا، وبالتالي تكون هاي النسب هذا المرض تكون أقل، وبالتالي المرضى الحاليين يحصلون على أحسن رعاية صحية والمستقبل يكون أفضل يعني الأطفال اللي يولدون بعد ما يأخذون المشورة الطبية ويسوون الفحوصات يكملوها إن شاء الله.
1: هذا الموضوع المهم يعني جدا، وزارة الصحة حولت هذا الموضوع إلى موضوع وحملة، هذه الحملة حملة طويلة جدا وهي حملة معا لعراق خالي من الثلاسيميا. تحدثنا جنابك عن هذه الحملة بشكل مطول.
0: بالنسبة لحملة الثلاسيميا هي حملة توعوية أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع دائرة الصحة العامة وكذلك دوائر الصحة في مختلف المحافظات، وهاي الحملة هدفها أنه توصل التوعية إلى أكبر قدر ممكن من المجتمع، وكانت تشمل هواية أماكن ابتداء من المراكز الصحية إلى المولات إلى مراكز التسوق المعاهد والكليات وكثير من فئات المجتمع والشباب بالتحديد اللي هم في عمر ما قبل الزواج، انه يكون عندهم هذا الوعي، وهذا دليل على أهمية المرض انه خلال هاي الفترة يعني اللي استمرت ابتدت من 1 ايلول الى نهاية
1: تقريبا 120 يوم راح تستمر
0: تقريبا. نعم. الحملة راح تكون مستمرة، وهاي حتى وهذا جزء من عوامل نجاح أي حملة أنه تكون لفترة مستمرة وتكون يعني حتى توصل إلى أكبر قدر ممكن، وبالتالي يعني المجتمع راح يحس أنه أكو يعني موضوع مهم لازم يعني يأخذون مثلا يعرفون معلومات عن هذا الموضوع، ومهم يعني مو بس للشباب يعني كذلك مهم لبقية الأجيال، يعني إحنا الشباب منين يأخذون نصيحتهم مثلا قبل الزواج أو من يتزوجون؟ أكيد من أهلهم من من الناس المقربين لهم. فكل ما توصل الحملة إلى أكبر فئة بالمجتمع كل ما يكون فائدتها أكبر للجميع.
1: أكبر إن شاء الله تكون فائدة أكبر وأكبر، وإحنا مساندين لهذا لهذه الحملة، وهكذا حملات دائما للتوعية. لكن جناب الدكتور، شنو الجهات الصحية المجتمعية اللي شاركتكم أنتم كوزارة الصحة وكوادر وزارة الصحة في التوعية والمشاركة في هذه الحملة؟
0: أكيد الحملة ابتدت يعني من خلال الكوادر الصحية والطبية في المراكز الصحية والقطاعات ودوائر الصحة في مختلف المحافظات وتحت إشراف الوزارة. بنفس الوقت يعني الجهات المتعاونة أو اللي تم الاتفاق معها على الحملة مثل جمعيات الجمعية العراقية لطلبة كلية الطب يتعاونون بهاي الحملة، ويعني يكون دورهم يعني من خلال توعية طلبة المعاهد وطلبة الكليات حتى يوصل التوعية توصل بأبسط شكل وبأسهل طريقة إلى جميع طلبة الكليات والمعاهد، باعتبار أنه هم في أعمار متقاربة، ويعني طريقة إيصال المعلومة راح يعني تفرق عن المحاضرة اللي ممكن تكون معلومات واحد
1: أكاديمية. نعم
0: أكاديمية بها يعني أسلوبها ما راح تكون ملائمة لبعض الشباب أو لجميع الفئات، ولكن استخدام الأسلوب البسيط ونقل المعلومة وطرق نقل المعلومة المختلفة مثل نقاشات وقصص قصيرة يعني، وهاي الأمور ممكن تكون أسهل نقل المعلومة وبالتالي الفائدة الأكبر من الحملة.
1: شيوخ العشائر، المنظمات المجتمع المدني، الجوامع، ما حاولت وزارة الصحة أن تشرك هؤلاء في الحملة؟
0: هو أكيد يعني من خلال جهود يعني شعب تعزيز الصحة يكون تنسيق مع كل هذه الجهات في سبيل إنجاح الحملات الصحية، لأن الحملة الصحية إحنا ما نقدر يعني الإيد الوحدة ما تصفق، يعني ماكو حملة يكون بيها جهة وحدة هي المسؤولة، أكيد أكو تعاون مشترك ويا كل هاي الجهات وبالتالي. ولكن لأن تحديدا مرض الثلاسيميا يخص فئة الشباب، فالتركيز صار أنه شلون نوصل لهاي الفئة بأكبر قدر ممكن وبكل الأماكن اللي نقدر لها حتى تكون الحملة يعني توصل إلى الأهداف الخاصة بها إن شاء الله.
1: إن شاء الله توصل. وإحنا تحدثنا عن طلبة الجمعية أو الجمعية العراقية لطلبة الطب، هذا دورهم جدا مهم، وهم معنيين لأن الأهمية هي توعية الشباب وتركيز هذه الحملة على الشباب بصورة عامة، الشباب المقبلين على الزواج. أكو إحنا دائما يقول لك الشباب مرات ينقل المعلومة صح، مرات ينقل المعلومة مغلوطة، مو غلط وإنما مغلوطة. ما الدور الذي يمكن أن يؤديه الشاب في نشر المعلومات الصحيحة عن الثلاسيميا؟
0: هما المعلومة الصحيحة إحنا شلون راح نعرفها؟ من خلال التكرار.
1: نعم.
0: فيعني المعلومة اللي تتكرر لنا يعني إذا إحنا ما متأكدين من مصدرها لأن هي متكررة هواية نميل إنه نصدق إنه هاي المعلومة صحيحة، وهذا الشيء يعني ما يصير من خلال يعني إذا مرة واحدة يسمعون عن المرض الثلاسيميا بيوم واحد أو مرة واحدة بالسنة سمعوا عن هذا المرض يعني يصير عندهم توعية كافية عليه. فالاستمرارية ممكن تولد عندنا يعني دقة المعلومة تكون أكبر والمعلومة الأكيدة توصل لهم بشكل أكثر، وهاي المعلومة يعني لما واحد يقتنع بيها أو يشوفها راح يقول إنه أنا أروح يعني بشكل طوعي أفحص قبل الزواج أفضل مما أنه أبقى على فحص ما قبل الزواج، لأن يعني بشكل عام دا نشوف تأخير فحوصات ما قبل الزواج، يعني ما دا يجون بفترة ما قبل الخطوبة يعني ديجون قبل يعني قبل فترة يعني المهر أو يعني فترات كلش يعني ورا ما مكملين كل متفقين على القاعة ومكملين كل الأمور يجون يكملون الفحوصات كجزء إجرائي يكملوه فحوصات ما قبل الزواج.
1: إحنا راح نتحدث عن هذا الموضوع بصورة خاصة، يعني الفحوصات ما قبل الزواج روتين فقط ماخذين ما ماخذين إنه بالدرجة المهمة، لكن هذه معتقدات خاطئة هواية، هذه من هذه المعتقدات الخاطئة شلون نواجهها؟ انه المرض الزواج ما اعرف شنو تفاصيله الى اخره، معود هو بالطب كل شيء يسوون دائما سامعين هذا انتو جناب الدكتور، الطبيب اذا يريد يسويك زين يسويك زين، اذا يريد يسويك مو زين مو زين. فاكو اشخاص عندهم هذه المعتقدات، انتو شلون تواجهون هذه المعتقدات في ظل هذه الحملة؟
0: والله هو من يعني مثل ما قلت احنا نحاول المعلومة يعني نكررها ونقدم لهم المعلومة الدقيقة يعني بكافة أشكالها وبأبسط طريقة حتى يقدر المتلقي أنه يفتهم الموضوع بطريقة سهلة، لأن حاليا وصلنا يعني مرحلة من خلال السوشيال ميديا أكو إشاعات مختلفة تطلع على الأمراض وعلى يعني هواي أمور صحية هي مغلوطة أو هي جزء من الحقيقة يعني مو حقيقة كاملة. فإحنا مفروض يعني من خلال دورنا، من خلال دورنا بالأسرة، دورنا بالمجتمع، بكل مكان، بأماكن العمل، أنه نوعي شقد ما نقدر ونوصل المعلومة الصحيحة لهم حتى يعني يعرفون المعلومة الصحيحة. ومن خلال يعني إذاعتكم أحب أوصل رسالة أنه دائما من ناخذ المعلومة الطبية ناخذها من مكان موثوق، من مكان رصين. المعلومة الطبية هي مو يعني معلومة ممكن أخذها من فيديو واحد ما أعرف المصدر مالته وما أعرف أو مجرد بوست أو منشور في أحد صفحات التواصل الاجتماعي. لازم نأخذها من مكان موثوق حتى نقدر يعني ننشرها، لأنها نشر المعلومة الطبية هي مسؤولية. يعني إذا تنشر المعلومة الخاطئة ممكن أنت ما تتأذى من المعلومة، بس الشخص المتلقي ممكن يطبق هاي المعلومة ويتأذى من عدها، وبالتالي أنت راح يعني تتحمل إثم نقل هاي المعلومة الخاطئة اللي يعني ساهمت أنه بضرر الشخص المقابل. فبالتالي مثل ما قلت لازم نأخذ المعلومة الأكيدة من مصادر موثوقة ورصينة حتى يعني تكون معتقداتنا الصحية صحيحة، ونقدر يعني نستفاد من هاي المعلومات اللي نحصلها، مو مجرد يعني نعرفها وما نطبقها بحياتنا الواقعية.
1: نأمل هذه تكون، لكن ما أعرف شو وقت يعني نشوف شك واحد حاط كلمة دكتور إنه هو طبيب، وشك واحد تعرف له كم معلومة قام ينطي استشارات صحية وطبية، مو فقط في هذا المجال بكثير من المجالات. خبراء التغذية ما شاء الله شوف عنده شهادة زين، هذه التغذية من شخص إلى شخص وإلى آخره، هذا موضوع طويل يحتاج إن نرذان نتحدث منه، لكن للأسف غياب الرقابة خلت إنه شكو شخص يجي ينشر معلومات مغلوطة بطريقة غير صحيحة لا تصلح أن تكون على أو أن تطبق على الجميع، فهذه هي الكارثة. دكتور يعني موضوع الزواج وقبل الزواج المفروض كل واحد يعرف انه هو مصاب او حامل المرض، صح لو مو صح؟ يعني المفروض غير اني عندي في كارت المفروض، ولا احنا يكون عندنا ضمان صحي راح تبين هذه الامور، لكن اليوم اني في كارت الخاص مالتي المفروض اعرف شنو عندي من اني طفل او كبرت او كذا، فحوصات دورية اعرف انه عندي فلان مرض وفلان او حامل لصفة المرض. ليش ما عدنا احنا هذه الامور الاستباقية وكل شخص يعني يعرف انه شنو الامراض اللي عنده وشنو الامراض اللي ممكن هو حامل لصفتها؟
0: اكيد هو والله احنا بنتأمل من خلال يعني الضمان الصحي يعني تصير فحوصات دورية من خلال هي يتم كشف هاي الامراض الوراثية او الامراض المزمنة وفي مرحلة يعني في بداية مرحلة تكوينها يعني قبل أن تتفاقم أو تطلع الأعراض الخاصة بها، يعني نتأمل هذا الشيء. ولكن حاليا يعني إحنا اللي بيدنا أنه نوصل الوعي قدر الإمكان. ففحوصات ما قبل الزواج أحيانا ما تكون هي الوحدة، يعني ممكن واحد من يكون عنده وعي بالمرض أو يعرف مخاطر المرض أو مشاكل المرض ممكن يروح يعني هو يفحص بشكل طوعي ويعرف أنه هذا شنو المشاكل الصحية اللي عنده، وبالتالي يعني ما راح يكون يعني ما راح يكون محل أنه يجهل شنو الأمراض اللي عنده وشنو الصفات الوراثية اللي عنده. يعني مرض الثلاسيميا ممكن بأي يعني بفحوصات بسيطة ممكن إجراءها، مو شرط أنه إلا يكون فحص مقبلين على الزواج، لا ممكن يكون قبله أي يعني فحص واحد يسويه حتى بشكل طوعي راغب أنه يعرف الثلاسيميا، ممكن يسوي الفحص ويتأكد أنه نفسه سليم أو عنده هذا الجين أو ما عنده. طبعا بقية الأمراض كذلك، يعني إذا الضمان الصحي يعني يغطيها فيشملها، ونتأمل هذا الشيء إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: راح يكون يعني كل الأمراض بها تفاصيل خاصة.
1: يعني الكارت الصحي معروف،
0: خلال الكارت نعم. الصحي أو الملف الصحي الخاص لكل مريض إن شاء الله.
1: إن شاء الله نجي إلى موضوع جدا مهم وهو موضوع التوعية. وإحنا قلنا حملة لمدة 120 يوم 4 أشهر أطلقتها وزارة الصحة، ولأهمية هذا الموضوع وخطر هذا الموضوع على المجتمع والأجيال القادمة. شنو أبرز الرسائل الصحية التي ينبغي أن يعرفها المجتمع عن الثلاسيميا؟
0: من أبرز الرسائل اللي يعني المهم الجميع يعرفها أنه الثلاسيميا هو مرض غير معدي، ولكن مرض وراثي ينتقل من الوالدين إلى الأبناء. والرسالة الأخرى أنه الحامل لصفة الثلاسيميا أو الثلاسيميا الصغرى هو إنسان سليم، يعني ما عنده أي مشاكل، هو مثل الشخص السليم. ولكن يعني من إحنا ليش نقول لازم يفحص حتى يعرف مسبقا أنه حالته هو حامل لصفة الثلاسيميا لو شخص سليم ليس له أي أعراض أو أي صفات وراثية ممكن تنقل الثلاسيميا، وبالتالي يعني هذا راح يؤثر على خياراته في الزواج.
1: نعم.
0: يعني هذا الشيء المهم أنه حامل الثلاسيميا يعرف أنه حامل الثلاسيميا. والرسالة الأخرى أنه الشخص الحامل لمرض الثلاسيميا ما عنده أعراض حتى يشخص نفسه، يعني ما يقدر يقول أنا حامل لمرض الثلاسيميا وهو ما مسوي تحليل مختبري، لأن الفحص المختبري هو الدليل أنه هو عنده صفة الثلاسيميا، يعني هو مو أعراض معينة. بينما مرض الثلاسيميا هو مرض له أعراض وله مضاعفات وله أعراض سريرية، يعني يمكن من خلاله التشخيص، وكذلك أعراض يعني فحوصات مختبرية ممكن تدل عليه. ولكن الأعراض السريرية لمرض الثلاسيميا راح تكون واضحة، ويمكن يعني تمييزها من الناحية السريرية أنه نعرف أنه شخص مصاب، لأن هو يعني تبدي عنده مشاكل فقر الدم، مشاكل التعب الشديد والإجهاد، كل هاي المشاكل راح تؤثر عليه، وبالتالي نعرف أنه عنده ثلاسيميا. ولكن الشخص الحامل لا، ما نقدر نعرف إلا لازم يفحص، ورا ما يفحص يلا نعرف أنه
1: تبين.
0: هو حامل
1: نعم.
0: لصفة الثلاسيميا.
1: نعم، عاشت إيدك على هذه الرسائل. لكن نرجع لموضوع مهم احنا تحدثنا به ونكرر الحديث فيه، هل يمكن الوقاية من الثلاسيميا قبل حدوثها؟
0: الوقاية من الثلاسيميا احنا ما نقدر يعني وقاية من المرض.
1: نعم.
0: الى المرض مثلا انتقل الصفة الوراثية انتقلت للأبناء، ما نقدر يعني نطبق مواضيع الوقاية، ولكن ممكن انه نمنع انتقال المرض للأجيال القادمة من الوالدين إلى الأبناء، ممكن نمنع انتقال المرض، وبالتالي يعني ساهمنا بالوقاية من المرض وتقليل أعداد المصابين به. بالنسبة للوقاية أكو طرق أخرى للوقاية، مثلا ممكن بمراحل الحمل الأولى إذا الأبوين يعرفون أنهم اثنين هم حاملين لصفة التلاسيميا، ممكن في المراحل الأولى للحمل أثناء تكوين الجنين ممكن يعني
1: أكو أدوية
0: فحص. هاي الفحوصات ممكن تبين أنه الجنين حامل لصفة التلاسيميا أو مصاب بالتلاسيميا الكبرى أو لا، فهاي معلومة ممكن تفيدهم حتى يأخذون يعني قرار طبي بخصوص المولود أو الولادة اللي ممكن تصير لهذا المريض. فحسب يعني ممكن تكون أكو مشورة طبية أو مشورة يعني وراثية بهذا الخصوص يعني تساعدهم حتى يتخذون القرار. ولكن مثل ما قلنا أكيد الفحص المقبلين قبل الزواج حتى يعرفون حالتهم هو يعني أحسن حل
1: للوقاية،
0: حتى للوقاية يعني قبل ما نوصل إلى هاي المراحل اللي ممكن يعني تكون يعني مو سهلة يعني على الطرفين.
1: ممكن الأسرة تساهم بالكشف المبكر، الوقاية، ودور الاستشارة الصحية أنت تحدثت عنها، والفحوصات المتخصصة بهذا الجانب.
0: أكيد أكيد الأسرة يعني لها دور مهم، يعني واحد من الأدوار المهمة للأسرة أنه قبل الخطوبة يعني قبل ما يكملون إجراءات الزواج أو أي إجراءات يعني ينصحون الطرفين أنه يسوون فحص ما قبل الزواج قبل فترة، يعني يكملون الفحوصات ويتأكدون أنه جميع الفحوصات سليمة والأمور تمام وما عندهم أي مشاكل يكملون بالإجراءات. يعني هذا يجي من دور الأسرة والتوعية، يعني إحنا من نتأخر بهاي الفحوصات إحنا ده نصعب الأمور على نفسنا أكثر مما
1: هي صعبة
0: بالفحوصات والنتائج. فكل ما تكون وقت مبكر نتيجة وعي العائلة وعي الأسرة لكل الطرفين أكيد راح تكون يعني أسهل لهم بأنه يتخذون قرار يعني، وباستخدام المشورة الطبية. أكيد المشورة الطبية ممكن تساعدهم أنه تبين لهم هواية تفاصيل عن حالتهم تساعدهم باتخاذ القرار.
1: احنا اليوم دكتور موضوعنا هو موضوع للتوعية، لكن أريد أسأل سؤال خارج الإعداد، ممكن إذا جنابك عندك معلومة، هل توصلت شركات الأدوية، خبراء علماء اللي موجودين بأساتذة الطب في الجامعات العالمية إلى ممكن نصل مستقبلا إلى علاج لهذا المرض؟ والله لو هو فقط صار وراثي صعب أنه علاجه اليوم المصاب، صعب أنه توقف هذه الجينات.
0: تمام، هو العلاج الحالي بالنسبة للمرض، يعني خلينا نذكر العلاج الحالي وراها يعني العلاجات اللي ممكن يعني نشوفها بالمستقبل إن شاء الله. العلاج الحالي هو نقل الدم بشكل منتظم، وكذلك بعض العلاجات مثل حبوب الفوليك أسيد وعلاجات اللي تساعد الجسم بالتخلص من تراكم الحديد، وكذلك بعض أنواع الجراحات اللي ممكن تصير لهم بسبب تضخم الطحال، ممكن عملية لإزالة الطحال. يعني هاي العمليات اللي ممكن تصير، وكذلك العلاجات الأخرى، يعني هم من ضمن المضاعفات المهمة اللي تصير عندهم كثرة نقص المناعة وكثرة الالتهابات. يعني نقص فقر الدم المزمن راح يسبب لنا يعني هواية أمور من ضمنها نقص المناعة وفقر الدم. ففقر الدم، نقص المناعة وكثرة الالتهابات المستمرة راح تخليهم مستمر في دوامة من العلاجات المستمرة اللي ياخذوها حتى يحافظون على صحتهم. العلاج الشافي أو خلني نقول يعني ممكن يوصلنا للشفاء هو زراعة نقي العظم أو نخاع العظم. زراعة نقي العظم أو نخاع العظم هو من العمليات المكلفة ويتطلب وعي كبير من الأسرة، يعني أغلب الأوقات يحتاج قبل ظهور أي مضاعفات بالمرض. يعني المريض يكون في مراحل أولية من المرض ويعرفون به ومشخصين. وهذا الشيء يجي من التوعية. يعني إذا الأبوين ما مسوين فحوصات وما يعرفون بنفسهم حاملين المرض أو لا، والجيل اللي وراء يعني الأولاد صاروا حاملين أو مصابين بالمرض وتأخر التشخيص مالتهم، فكل هاي الأمور راح تصعب لنا العلاج. يعني احتمال حتى عملية زراعة النخاع هي رغم كونها عملية مكلفة هم ما راح تنجح، لأن تأخروا وظهرت هواية مضاعفات منعت النتائج الإيجابية.
1: احنا عندنا في العراق دكتور عمليات لزراعة النخاع
0: صراحة يعني بالوقت الحالي لمرضى الثلاسيميا يعني ما عندي معلومة أكيدة أنه دا تصيرهم هاي العمليات أو لا داخل العراق.
1: في العالم
0: موجودة أكيد موجودة. بالنسبة
1: للعلاج الثاني العمر الأنجح اللي هو صغير
0: ولازم يكون صغير وبدون مضاعفات، يعني قبل ما تظهر المضاعفات عليه حتى ممكن تكون نسبة نجاحها تكون أعلى. ولكن يعني المتعارف عليه أنه يعني عدة حالات بسبب تأخر وظهور المضاعفات ما استفادوا من زراعة نخاع العظم. يعني بعض الحالات اللي يعني بالعراق يعني اشتغلوها أو المرضى اللي كملوا نخاع العظم زراعة نخاع العظم ما استفادوا بسبب ظهور مضاعفات وتأخر الحالة مالها.
1: نعم.
0: وكذلك عندنا العلاجات الجديدة، يعني الخلايا الجذعية، وهذا من العلاجات الجديدة همينة. يعني بعدها في طور الأبحاث، نتأمل أنه توصل إلى مرحلة ممكن يستفادون يعني كل المرضى من عندهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يستفادون. دكتور خليني بس أنوه إلى بعض الأعداد والإحصائيات لهذا المرض. عدد المصابين حسب منظمة الصحة العالمية تقول حوالي 7% من سكان العالم يحملون هذه الجينات، جينات الأمراض، إن كان مصاب أو يعني مصاب بصورة مباشرة أو يحمل هذه الجينات، 7% من سكان العالم، وهذا الرقم مخيف جدا. إضافة إلى حسب الإحصائيات كذلك لمنظمة الصحة العالمية تقول يولد سنويا بين 90,000 إلى 150,000 طفل مصاب بالثلاسيميا. وفي جمهورية العراق تشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة العراقية إلى وجود نحو 22,000 مصاب، بينما تقدر المنظمات الغير حكومية وفي بحث منشور لمنظمة إحياء لإغاثة مرضى الثلاسيميا تقول بأنه لدينا في العراق 30,000 مصاب مع تسجيل زيادة سنوية. حسب إحصائيات وزارة الصحة تقول هؤلاء 22,000 هم اللي دي يتعالجون في دوائر الصحة والمستشفيات. أما في محافظة كركوك فعدد المصابين المسجلين يبلغ نحو 1,250,000 مصاب، حيث افتتحت المحافظة مركزا متخصصا لعلاجهم يستقبل يوميا بين 30 إلى 40 طفل وشخص لتلقي العلاج. دكتور هذه الأرقام مقلقة أم أرقام سهلة السيطرة عليها؟
0: والله هي أكيد يعني أرقام مقلقة، يعني إحنا نتأمل أنه تقل هاي الأرقام بعد أكثر.
1: نعم.
0: يعني من خلال التوعية أنه نوصل إلى مرحلة أنه نقلل هاي الأرقام أكثر، لأن مريض الثلاسيميا هو مو بس يعني معدل تكلفة علاج مرض الثلاسيميا يعني تقريبا يوصل إلى 100 مليون، يعني 100 مليون دينار عراقي للمريض الواحد، يعني كتكلفة فترات العلاج، فترات يعني المتابعة الطبية واستمراره بتلقي الدم وحدوث المضاعفات المختلفة اللي تصاحب عملية أخذ الدم وكثير من العلاجات الأخرى اللي أو الإجراءات الطبية اللي يتعرضوا لها واللي هي مهمة للحفاظ على حياتهم. يعني هم يعني ما تعتبر رفاهية بالنسبة لهم، إنما تعتبر يعني شيء ضروري من أجل الحياة.
1: نعم.
0: يعني هو إذا ما يأخذ دم راح تقل نسبة الهيموغلوبين إلى حد يعني يوصل مرحلة من التعب والإرهاق وكثير من يعني المضاعفات اللي تهدد الحياة يعني. وبالتالي هاي الأرقام مو سهلة، ونتأمل إن شاء الله من خلال التوعية ويعني الوعي الصحي للمجتمع أنه يعني نقلل هاي الأعداد.
1: نعم أعداد الولادات،
0: يعني نوصل إلى نتيجة أنه يكون المرضى الموجودين يعني يتمتعون بأحسن صحة ممكنة ويتلقون أفضل الإمكانيات الطبية المتاحة، وبنفس الوقت إحنا يعني نمنع انتقال المرض للأجيال القادمة حتى نتجنبهم هاي المشاكل الطبية الكثيرة اللي راح يعانون منها، وإن شاء الله نتأمل
1: إن شاء الله. هل يعتقد ببعض الأشخاص أن الفحص أو الإصابة بهذا المرض يعتبر من الوصمة الاجتماعية؟
0: والله ممكن، يعني الإصابة يعني تعتبر وصمة اجتماعية بسبب عدم وعيهم بالمرض ومشاكل المرض. ولكن لما نيجي لحقيقة المرض، هو المرض هو يعني الإنسان ما مسؤول عليه، يعني هذا المرض إجا عن طريق الأبوين من خلال جين يعني موروث إلى الأولاد، فهذا المرض هو غير مسؤول عنه، يعني ما يقدر يتحكم به.
1: نعم.
0: وفقط الجيل اللي قبل اللي هم الأبوين هم اللي يعني ممكن أنه كانوا لو مسوين فحص ما قبل الزواج ويعني عارفين خطورة المرض وعندهم وعي كافي بالمرض ممكن يمنعون هاي الحالة تصير، ولكن كمريض هو لا، يعني هو ما له أي دخل بالمرض وما له أي يعني ذنب بالمرض اللي يصيبه، ولكن هو يقدر يعني يعيش حياة صحية ويقدر يعني يتزوج ويقدر يكون عنده أولاد وما عنده يعني ويعيش يعني بأقل قدر من المضاعفات اللي ممكن تصير إذا التزم بنظام ونمط حياة ودايت غذائي، نمط غذائي صحي ونمط يعني التزم بالرياضة والعلاجات والاستشارات والمتابعة الطبية، ممكن يعيش حياة طبيعية وما عنده أي مشاكل يعني حتى ممكن يعني، ولكن ارتباطه لازم يكون بالأشخاص السليمين، يعني
1: نعم.
0: ما يكون أنه هو يرتبط بشخص حامل لصفة الثلاسيميا أو شخص مصاب بالثلاسيميا، لازم يكون الشخص المرتبط به وإنسان سليم،
1: إنسان سليم،
0: وبالتالي يعيش حياته طبيعية وما عنده أي مشاكل إن شاء الله.
1: في ختام حلقتنا وإحنا داهمتنا الدقائق وخلصت بسرعة مع هذا الحديث الجميل والشيق والتوعية نقدر نقول الواضحة والشفافة في هذا المرض، رسالتكم أنتوا الآن في حملة، ما هي رسالتكم إلى المجتمع وعبر الرشيد؟ اليوم إحنا الرشيد يستمع لها الكثير، رسالتكم التوعوية في خصوص هذا المرض بدقيقة أو أقل.
0: أفضل يعني الرسالة اللي أحب أوجهها أنه حاملي مرض الثلاسيميا هم مو أشخاص مصابين بالثلاسيميا وإنما أشخاص سليمين، وحامل صفة الثلاسيميا كل ما يعرف بحالته يفحص فحص مبكر يقدر من خلال الفحص المبكر أنه يتجنب بالمستقبل مشاكل الثلاسيميا، ونتأمل أنه الكل يفحصون فحوصات ما قبل الزواج، ويفضل حتى قبل الخطوبة يكملون هاي الفحوصات مو بعد ما يتأخرون بيها، وإن شاء الله يعني نقدر حالات الثلاسيميا نقدر نمنع هاي الحالات بالمستقبل أو نقللها إلى أبعد حد ممكن، وبالتالي تقل معاناة
1: هؤلاء
0: المرضى والأجيال القادمة اللي ممكن تجي، وكذلك معاناة الأسرة والمجتمع ككل
1: إن شاء الله. نأمل بهذا الشيء وإحنا حاضرين لأي تعاون في هذه الحملة مع جنابكم في الثلاسيميا ومع كوادر التوعية في وزارة الصحة ودائرة صحة كركوك، والأستاذ بدر تحياتنا إليه اللي متعاون حقيقة وقلبه على المجتمع، وكثيرا ما يتحدث لنا عن الأمراض وخطورة الأمراض هذه. شكرا لك جناب الدكتور محمد موسى اختصاص طب المجتمع، وإذا كان لديك كلمة أخيرة تفضل.
0: شكرا جزيلا لكم ولإذاعتكم الكريمة، ونتأمل إن شاء الله استمرار الرسائل الصحية لكل أفراد المجتمع حتى يعني توصل التوعية إلى الجميع، وبالتالي نتأمل الاستفادة ولوعي صحي أفضل للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك، أجدد الشكر لضيفي العزيز الدكتور محمد موسى، اختصاص طب المجتمع، وحديث عن التوعية بهذا المرض، مرض الثلاسيميا، ومخاطرة وكيفية الوقاية. شكرا لكم أحبتنا المستمعين على هذه الرفقة الجميلة، ونأمل بأن تكونون استفادتوا من هذه الرسائل الصحية، وكذلك نأمل بأنه تكونون يعني وصلتوا إلى مرحلة مهمة، وهي كيفية أهمية الفحص المبكر قبل الزواج. شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لكل من استمعنا عبر الموجة 92.1 أو تابعنا عبر البث المرئي. نلتقيكم إن شاء الله في برنامج استشارة صحية على نفس الموعد الأسبوع المقبل، وموضوع جديد ومميز إن شاء الله مع ضيف آخر. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
0: العراقية.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال برزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه أي منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد، أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين، أحدهما مدير، متلبسين بتسلم الرشوة. وقالت الهيئة أن مدير القسم القانوني في الشركة ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في الديوانية، فيما ضبط موظف في هيئة التقاعد بالجرم المشهود أثناء تسلمه مليوني دينار بعد ابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغ من المال. تواصل الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى التحقيق وتدقيق عدد من الملفات في المصارف الحكومية، أبرزها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين على التسليف الإلكتروني، فضلا عن ملف الفروع الخارجية والعقود المبرمة وملفات أخرى. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، وذلك على أن ترفع النتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين. إلى ذلك، زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية، وفق رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين شفات. وقال شفات أن التعاون القضائي العراقي امتد إلى عدد من الدول وأسهم في ملاحقة مشتبه بهم وإحباط مخططات إرهابية خارج البلاد، ومن بينها مخطط أن في مدينة هامبورغ، إلى جانب تعاون مع الولايات المتحدة والسويد في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

الرشيد FM. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد FM.

0: وراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت في وقت سابق من اليوم مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة، وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة. إلى ذلك أكد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي تصاعد خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل جراء تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز ونتائج التعداد السكاني المثبتة لحصة الإقليم ب14%. كشف مصدر حكومي مسؤول عن تلقي بغداد تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية يعرضها لعقوبات صارمة. وأوضح المصدر أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية، وذلك تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. إلى ذلك أفادت مصادر بأن الضغوط الأمريكية المقبلة على العراق قد تركز على استهداف شخصيات وجهات ومؤسسات مرتبطة بإيران والفصائل بدلا من إجراءات مالية واسعة تؤثر في قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وربطت قراءات سياسية في بغداد هذا المسار بنتائج خطة حصر السلاح والتفاهمات التي أجراها الزيدي مع الإدارة الأمريكية. حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني أن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه أي منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد، أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين أحدهما مدير متلبسين بتسلم الرشوة. وقالت الهيئة أن مدير القسم القانوني في الشركة ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في الديوانية، فيما ضبط موظف في هيئة التقاعد بالجرم المشهود أثناء تسلمه مليوني دينار بعد ابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغ من المال. تواصل الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى التحقيق وتدقيق عدد من الملفات في المصارف الحكومية أبرزها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين على التسليف الإلكتروني، فضلا عن ملف الفروع الخارجية والعقود المبرمة وملفات أخرى. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، وذلك على أن ترفع النتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين. إلى ذلك زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية، وفق رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين شفات. وقال شفات أن التعاون القضائي العراقي امتد إلى عدد من الدول وأسهم في ملاحقة مشتبه بهم وإحباط مخططات إرهابية خارج البلاد، ومن بينها مخطط في مدينة هامبورغ، إلى جانب تعاون مع الولايات المتحدة والسويد في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أجمل الأغاني التسعينية

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: درب نفسك على الاستيقاظ مبكرا وكافئ جسمك فور الاستيقاظ من النوم بشرب كوب من الماء. ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية أو تمارين رياضية خفيفة واستمع إلى بعض الموسيقى ثم ضع خطة ليومك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت في وقت سابق من اليوم مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة، وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة. إلى ذلك أكد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي تصاعد خلافات الموازنة بين بغداد وأربيل جراء تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز ونتائج التعداد السكاني المثبتة لحصة الإقليم ب14%. كشف مصدر حكومي مسؤول عن تلقي بغداد تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية يعرضها لعقوبات صارمة. وأوضح المصدر أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية، وذلك تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. إلى ذلك أفادت مصادر بأن الضغوط الأمريكية المقبلة على العراق قد تركز على استهداف شخصيات وجهات ومؤسسات مرتبطة بإيران والفصائل بدلا من إجراءات مالية واسعة تؤثر في قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وربطت قراءات سياسية في بغداد هذا المسار بنتائج خطة حصر السلاح والتفاهمات التي أجراها الزيدي مع الإدارة الأمريكية. حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني أن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه أي منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد، أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين أحدهما مدير متلبسين بتسلم الرشوة. وقالت الهيئة أن مدير القسم القانوني في الشركة ضبط متلبسا بتسلم رشوة مقابل تجديد عقد تأجير قطعتي أرض في الديوانية، فيما ضبط موظف في هيئة التقاعد بالجرم المشهود أثناء تسلمه مليوني دينار بعد ابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغ من المال. تواصل الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى التحقيق وتدقيق عدد من الملفات في المصارف الحكومية أبرزها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين على التسليف الإلكتروني، فضلا عن ملف الفروع الخارجية والعقود المبرمة وملفات أخرى. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، وذلك على أن ترفع النتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين. إلى ذلك زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية، وفق رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين شفات. وقال شفات أن التعاون القضائي العراقي امتد إلى عدد من الدول وأسهم في ملاحقة مشتبه بهم وإحباط مخططات إرهابية خارج البلاد، ومن بينها مخطط في مدينة هامبورغ، إلى جانب تعاون مع الولايات المتحدة والسويد في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: وراجعين.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روما

عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول

0: الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: نشاط داعش في كركوك لا يقدم حتى الآن دليلاً على استعادة التنظيم الإرهابي قدرته بالسيطرة على الأرض، لكنه يكشف أن خلاياه ما زالت قادرة على الحركة والتخطيط وتنفيذ هجمات محدودة في مناطق تعتبر بحسب مراقبين رخوة أمنية. في أولتون كوبري اشتبكت قوات مكافحة الإرهاب مع 3 عناصر من التنظيم، 2 منهما كانا يرتديان أحزمة ناسفة، وانتهت العملية بمقتلهما واعتقال الثالث، فيما سجلت منطقة الجبس حادثاً آخر بقذيفة هاون أوقع الضحايا مدنيين. ويرى مختصون أمنيون أن هذا النمط ينسجم مع استراتيجية داعش الإرهابي الحالية القائمة على الخلايا الصغيرة والكمائن والهجمات السريعة، بعيداً عن نموذج السيطرة على المدن الذي اعتمده عام 2014، لكن بقاء عناصر قادرة على تجهيز انتحاريين والتحرك بين المناطق يؤكد أن التهديد ما يزال قائما. وتزداد أهمية هذه التطورات مع انسحاب قوات التحالف وسط تحذيرات مصدرها الإقليم من احتمال استغلال أي فراغ أمني.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: نشاط داعش في كركوك لا يقدم حتى الآن دليلاً على استعادة التنظيم الإرهابي قدرته بالسيطرة على الأرض، لكنه يكشف أن خلاياه ما زالت قادرة على الحركة والتخطيط وتنفيذ هجمات محدودة في مناطق تعتبر بحسب مراقبين رخوة أمنية. في أولتون كوبري اشتبكت قوات مكافحة الإرهاب مع 3 عناصر من التنظيم، 2 منهما كانا يرتديان أحزمة ناسفة، وانتهت العملية بمقتلهما واعتقال الثالث، فيما سجلت منطقة الجبس حادثاً آخر بقذيفة هاون أوقع الضحايا مدنيين. ويرى مختصون أمنيون أن هذا النمط ينسجم مع استراتيجية داعش الإرهابي الحالية القائمة على الخلايا الصغيرة والكمائن والهجمات السريعة، بعيداً عن نموذج السيطرة على المدن الذي اعتمده عام 2014، لكن بقاء عناصر قادرة على تجهيز انتحاريين والتحرك بين المناطق يؤكد أن التهديد ما يزال قائما. وتزداد أهمية هذه التطورات مع انسحاب قوات التحالف وسط تحذيرات مصدرها الإقليم من احتمال استغلال أي فراغ أمني.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.

0: صمتا. لا هداف في قاعة المحكمة. ما القضية التالية؟
1: انتهت القضايا يا سيدي.
2: أفسحوا لي الطريق، أفسحوا لي الطريق.
3: ابتعد، قلت لك ابتعد.
0: ماذا يجري هناك؟ اتركوا الرجل، ما قضيتك؟
2: أخذوا أرضي يا سيدي.
0: من الذي أخذها؟
2: جنود الخليفة.
0: كيف؟ أي جندي منهم فعل ذلك؟
2: جميعهم.
3: إنه رجل مهتز العقل يا سيدي.
0: انتظر يا صاحب الشرطة، ألم تحدد الذين سطوا عليك؟
2: الدولة كلها سطت علي بأوامر من الخليفة الرشيد.
0: تأدب يا رجل، أنت في حضرة القضاء.
2: إنها أرض آبائي وأجدادي قبل أن يبنوا دار ضيافتهم عليها.
0: هل أخذوا أرضك دون مقابل؟
2: نعم، ودون حتى أن أعلم.
0: كيف هذا؟
2: كنت مسافرا للتجارة وعدت لأجد دار الضيافة فوق أرضي.
0: ومن أمر بهذا؟
3: إنه أمر عال من أمير المؤمنين خليفة البلاد.
0: أريده أن يمثل أمامي في الجلسة المقبلة.
3: ماذا؟
0: ألم تسمعني يا صاحب الشرطة؟ ليحضر الخليفة إلى دار القضاء لأسمع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهام.
3: هل أنت جاد في هذا الطلب يا سيدي؟
0: منذ متى وأنا أمزح معك يا صاحب الشرطة؟
3: لا أقصد، معاذ الله، فقط أردت أن... لا أدري ماذا أفعل.
0: الأمر بسيط.
3: حقا؟ كيف؟
0: تذهب إلى قصر الخليفة وتبلغه باستدعاء المحكمة له.
3: الأمر بسيط فعلا، بل شديد البساطة. أذهب إلى قصر الخليفة وأبلغه أن هل يمكن أن أستدعي الياور الثاني أو الياور الأول بدلا منه؟
0: الخليفة هو صاحب القرار، هو المتهم في القضية.
3: قضية ومتهم؟ الأمر فعلا في غاية البساطة. سأذهب لأودع أهلي الوداع الأخير.

0: الله، النسيم عليل.
1: عليل مريض طبيب.
0: النسيم عليل بمعنى أنه طيب يا حمص.
1: حمص طيب، نسيم مريض.
2: أبي، أنت حكيت لي قصص النساء من مختلف العصور إلا عصر النبوة. ألم يكن للمرأة دور في الإسلام؟
0: كيف هذا؟ إن دور المرأة قد تعاظم بالإسلام، هو الدين الذي رد للنساء حقوقهن الضائعة.
2: أعرف هذا، ولكني أتكلم عن البطولات الخارقة المثيرة للدهشة.
0: ما أكثرها في بداية الإسلام. بالطبع كل أمهات المؤمنين وآل بيت الرسول الكريم كن قدوة لسائر النساء ولعبن أدوارا عظيمة.
2: نعم يا أبي،
0: ولكني أريد أن أحدثك عن نساء من عامة القوم مثلك، وآمل من الله أن تكوني مثلهن في الإيمان وفي الخلق العظيم. عندما بدأ نور الإسلام يشرق على قريش، كان المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم قلة تعد على أصابع اليدين.
3: عمار، أين كنت يا ولدي؟
4: أخذاني أصحابي بلال بن رباح وخباب إلى بيت سيدنا محمد بن عبد الله
5: الصادق الأمين؟
4: بل قل رسول الله يا أبي.
3: إذن ما يردده الناس صحيح؟
5: ماذا يردد الناس يا سمية؟
3: يتحدثون عن دين جديد أتى به محمد.
4: بل جاءه من رب العالمين يا أمي.
5: هل آمنت به يا عمار؟
4: نعم يا أبي، إنه دين يدعو إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويحض على مكارم الأخلاق.
5: ليس لنا علاقة بالأمر، نحن مجرد عبيد.
4: الإسلام لا يفرق بين سادة وعبيد، كلنا أمام الله سواء، وأفضلنا عنده أكثرنا تقوى.
3: لم أسمع خيرا من هذا في حياتي يا ياسر.
5: نعم، لكني أخشى من غضب قريش علينا.
4: إن غضب الله أعظم، وهو أحق أن نخشاه.
3: لا يوجد ما هو أسوأ من حياة الذل التي نعيشها في خدمة بني مخزوم،
4: ولا يوجد ما هو أفضل من رضا الله والفوز بجنته.
5: كيف ندخل في دين الإسلام يا عمار؟
4: ترددون خلفي: أشهد أن لا إله إلا الله،
5: أشهد أن لا إله إلا الله،
4: وأشهد أن محمدا رسول الله،
5: وأشهد أن محمدا رسول الله.
6: ذهبت إلى محمد أمام الناس وسخرت منه حتى أضحكتهم جميعا.
7: ماذا قلت لهم يا أم جميل؟
6: قلت مذمما أبينا.
8: مذمما؟
6: مذمم عكس محمد، هذا لقب اخترعته أنا.
8: لا أرى فيه ما يضحك.
6: أنت لا يعجبك العجب يا بنت عقبة.
8: اسمي أم كلثوم.
7: وما المشكلة أن ندعى بأسماء آبائنا يا بنت عقبة؟
8: ولماذا نخجل من أسمائنا المؤنثة؟
6: لقد أفسدك تعلم القراءة والكتابة.
8: بل إن قراءة الورق والألواح تضيف لأعمارنا عمرا جديدا.
6: أرأيت؟ تتحدث بالألغاز.
7: دعك منها يا أخت زوجي أبي سفيان، أكملي لي قصتك.
6: قلت لجميع الناس حول محمد: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا.
8: كيف تسبينه وأنت امرأة عمه؟
6: إنما يدعو إليه سيفسد حياتنا جميعا، لذا يجب أن نقضي على هذا الدين قبل أن ينتشر.
9: هيا خذوهم إلى أعلى.
10: اليوم شديد الحرارة يا أبا لهب،
9: لهذا أحضرت لأتباع محمد دروعا من الحديد حتى تزيد عليهم الحرارة يا أبا الحكم.
10: أعطني الصوت يا وحشي.
11: خلي عنك يا سيدي.
12: خلصوا أنفسكم من هذا العذاب وسبوا آلهة محمد. لا توجد آلهة، وإنما هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له.
9: أتتحداني أيها العبد الفقير؟
12: إنما أدعوك لخير الدنيا والآخرة.
8: تفضل يا أبي بالهناء والشفاء.
13: ما هذا؟ تمر ولبن؟ أين اللحم؟
8: اللحم في الليل غير مفيد لك يا أبي.
13: إني أكل اللحم في الليل والنهار منذ 60 عاما ولا أشعر بأي ضرر.
14: أخبرنا يا أبي، ماذا فعلتم في دار الندوة؟
13: اقترح الرجال أن نذهب أنا والنضر بن الحارث إلى أحبار اليهود.
15: عظيم، هم الذين سيكشفون كذب محمد،
14: وهم أصحاب دين هبط من السماء مثل الدين الذي يدعيه صاحبكم.
13: لا تقاطعاني، ذهبنا بالفعل إليهم. قالوا لنا اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم، واسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها.
15: ألم أقل لكم الحل عند أحبار اليهود؟
6: جاءتني فكرة جديدة لتعذيب العبيد والجواري المارقين.
7: ما هي؟
6: سترين حالا. وحشي،
13: أمرك سيدتي.
6: اربط ذراعي تلك المرأة، كل ذراع بجمل. نعم هكذا. الآن اجلد الجملين ليسير كل منهما في اتجاه عكس الآخر.
13: ستتمزق ذراعي المرأة يا سيدتي.
6: وهذا ما أريده أيها العبد الغبي.
16: الحمد لله والله أكبر.
7: أما زلت على عنادك يا سمية؟
6: لقد أصبح محمد بلا أتباع، أتعرفين ما

0: ودينه قلينا أي تركنا، وأمره عصينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. يا سيدي يا رسول الله.
0: نحن سادتك أيتها الجارية اللعينة، زد من جلد الجملين.

0: تفضل يا أبي، اللحم كما تحب.
1: ليست لدي شهية.
2: لقد أفسد محمد شهيتنا جميعا الليلة.
3: بعد 15 يوما من انقطاع الوحي عاد إلينا ليجيب عن أسئلة أحبار اليهود.
0: حقا؟ وماذا قال؟
3: قال ما يظن أنه قرآن، لا أذكر منه شيئا.
4: أما الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول فكانوا في كهف لبثوا فيه 300 عام وازدادوا 9.
0: والرجل الذي طاف بمشارق الأرض ومغاربها؟
4: يقول إن اسمه ذو القرنين.
0: قرأت عنه في كتب اليهود فعلا، كيف عرف بهذه الأشياء؟
4: مجرد صدفة.
0: صدفة بهذه الدقة؟ وهو الأمي الذي لم يقرأ كتابا من قبل.
3: إنه كاهن،
2: بل هو ساحر.
4: في ظني أنه شاعر.
0: ولماذا لا نضع ضمن الفروض أنه يوحى إليه؟ هيا إلى الطعام.
5: أبا الحكم، أتظن حقا أن هناك حياة أخرى وبعثا وحسابا؟
6: لو كان هذا صحيحا سيكون للسادة مكانة خاصة بكل تأكيد.
7: سادة الآخرة هم من يتواضعون في الدنيا ويتقون الله في حرماته.
5: أنا أعشق عيش الدنيا ولا أشغل بالي بما يعقب الموت. الماء البارد المنعش واللحم الساخن اللذيذ. يا جارية، أتريدين بعضا من الماء البارد؟
7: ما عند الله خير وأبقى.
6: إذن نرسلك إلى ربك.
7: لكل أجل كتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
8: لماذا لا يحميك محمد الذي تموتين من أجله؟ لماذا لا يحارب من أجلك؟
7: أمر الله بالقتال لم يأته بعد.
8: كل ما فعله أنه مر عند السفح متألما وهو يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
7: أحقا قالها؟ يا حبيبي يا رسول الله،
6: أتفرحين في هذا الموقف الأليم؟ خذي لتزيدي فرحا.
7: اللهم أعز دينك وانصر نبيك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وماتت السيدة سمية أم عمار بن ياسر لتكون أول شهيدة في الإسلام.
1: تقصد أول شهيدة من النساء يا أبي؟
0: بل أول شهيدة من النساء والرجال معا. كان أول من استشهد في سبيل الدعوة المحمدية امرأة هي السيدة سمية.
1: يا الله، لم أكن أعرف أن النساء كان لهن هذا الشرف العظيم.
0: وغدا إن شاء الله أروي لك قصة أخرى من قصص النساء في صدر الإسلام.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: أهلا بكم سادتي. خلف ستار الإجرائي لقرار بغداد بوقف الطيران الإيراني تكمن آلية ضغط أمريكية نقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى التهديد الوجودي لقطاع الطيران العراقي. تحضير أمريكي جاءت كشف أن عقوبات الخزانة الصادرة ضد قطاع الطيران الإيراني ستمتد عبر عدوى عقابية لتطال أي مطار أو شركة عراقية تقدم خدمات الهبوط أو التزود بالوقود، ما فرض قرار الإغلاق كإجراء وقائي لحماية القطاع من العزل الكامل. هذا الواقع يفسر حرص بغداد على تفكيك أبعاد القرار وعزله عن المواقف السياسية. فالقضية تدار كملف سيادي وحتى اقتصادي محكوم بالمخاطر القانونية. وفي مساحة مناورة ضيقة فتحت بغداد حوارا مع واشنطن لهندسة ممرات استثنائية تسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية وتنظيم الزيارات الدينية لامتصاص الأزمة دون الوقوع في فخ الملاحقة المالية. هنا يكمن الربط اللحظي الساخن، فالامتداد السياسي ينقل الأزمة إلى اجتماعات الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمواجهة التداعيات. قراءة المشهد تظهر انقساما بين جناح يدرك خطورة الاصطدام بالمنظومة المالية المرتبطة بشكل كامل بالدولار، وجناح يخشى وطأة العزلة والإرباك الذي أصاب أسواق السفر والسياحة، ليصبح النقاش الليلة صراعا بين الامتثال والتوازنات. في الخلاصة يا سادة، يثبت هذا المنعطف أن إدارة الأزمات الاستراتيجية أصبحت تخضع لشروط الامتثال المالي الصارم، فسيادة الجوية باتت قدرة على إدارة التوازنات تحت سيف العقوبات. فهل يتجه المشهد نحو تفاهمات رمادية مؤقتة تبقي شريان التواصل الإنساني حيا، أم أن عقوبات الدولار ستكون أقوى من تفاهمات الإطار؟

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية، وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد، وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
6: نصائح تربوية من الرشيد FM. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
7: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: ابدأ والآخر من الرشيد FM.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: نشاط داعش في كركوك لا يقدم حتى الآن دليلاً على استعادة التنظيم الإرهابي قدرته بالسيطرة على الأرض، لكنه يكشف أن خلاياه ما زالت قادرة على الحركة والتخطيط وتنفيذ هجمات محدودة في مناطق تعتبر بحسب مراقبين رخوة أمنية. في أولتون كوبري اشتبكت قوات مكافحة الإرهاب مع 3 عناصر من التنظيم، 2 منهما كانا يرتديان أحزمة ناسفة، وانتهت العملية بمقتلهما واعتقال 3، فيما سجلت منطقة الجبس حادثاً آخر بقذيفة هاون أوقع الضحايا مدنيين. ويرى مختصون أمنيون أن هذا النمط ينسجم مع استراتيجية داعش الإرهابي الحالية القائمة على الخلايا الصغيرة والكمائن والهجمات السريعة، بعيداً عن نموذج السيطرة على المدن الذي اعتمده عام 2014، لكن بقاء عناصر قادرة على تجهيز انتحاريين والتحرك بين المناطق يؤكد أن التهديد ما يزال قائما. وتزداد أهمية هذه التطورات مع انسحاب قوات التحالف وسط تحذيرات مصدرها الإقليم من احتمال استغلال أي فراغ أمني.

0: تكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية. وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد. وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام

0: 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة، وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر، فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك، ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة، ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة، ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم المكان أو المنطقة. وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني، وحافظ على نظافة المكان، وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك، ولا تتعدى على أملاك المال العام، وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: مراجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيد FM
1: لخلق بيئة عمل أفضل وكسب ود واحترام العاملين أو الموظفين. كن حريصا على التعامل معهم بشكل لائق وأتحلى بالمصداقية وتواصل بفعالية. فالتواصل الفعال لإيصال المطلوب منهم ينجز نصف المهام. راقب الأداء، كافئ المتميز وعاقب المقصر، والتزم بالمعاملة بلطف وتسامح، وتجنب التكبر والصوت العالي والعصبية، وابتعد عن السخرية وتجنب الانتقاد المستمر، والتزم بالمواعيد المحددة للعمل لتكن قدوة لغيرك، وابتعد عن أسلوب التهديد بالإقالة أو الخصومات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: 와우.
1: 그래. 오라지.
2: 인하 التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
4: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
4: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
4: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
4: 0773-03-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: سكماكو.
1: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
2: أهلا بكم سادتي. خلف ستار الإجرائيلي لقرار بغداد بوقف الطيران الإيراني تكمن آلية ضغط أمريكية نقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى التهديد الوجودي لقطاع الطيران العراقي. تحضير أمريكي جاءت كشف أن عقوبات الخزان الصادرة ضد قطاع الطيران الإيراني ستمتد عبر عدوى عقابية لتطال أي مطار أو شركة عراقية تقدم خدمات الهبوط أو التزود بالوقود، ما فرض قرار الإغلاق كإجراء وقائي لحماية القطاع من العز الكامل. هذا الواقع يفسر حرص بغداد على تفكيك أبعاد القرار وعزله عن المواقف السياسية. فالقضية تدار كملف سيادي وحتى اقتصادي محكوم بالمخاطر القانونية. وفي مساحة مناورة ضيقة فتحت بغداد حوارا مع واشنطن لهندسة ممرات استثنائية تسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية وتنظيم الزيارات الدينية لامتصاص الأزمة دون الوقوع في فخ الملاحقة المالية. هنا يكمن الربط اللحظي الساخن، فالامتداد السياسي ينقل الأزمة إلى اجتماعات الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمواجهة التداعيات. قراءة المشهد تظهر انقساما بين جناح يدرك خطورة الاصطدام بالمنظومة المالية المرتبطة بشكل كامل بالدولار، وجناح يخشى وطأة العزلة والإرباك الذي أصاب أسواق السفر والسياحة، ليصبح النقاش الليلة صراعا بين الامتثال والتوازنات. في الخلاصة يا سادة، يثبت هذا المنعطف أن إدارة الأزمات الاستراتيجية أصبحت تخضع لشروط الامتثال المالي الصارم، فالسيادة الجوية باتت قدرة على إدارة التوازنات تحت سيف العقوبات. فهل يتجه المشهد نحو تفاهمات رمادية مؤقتة تبقي شريان التواصل الإنساني حيا، أم أن عقوبات الدولار ستكون أقوى من تفاهمات الإطار؟

0: 그래, 그래. 오라지.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية. وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد، وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

أم جنة ويا حضن أمي لحس بلذة بي أموت إذا بعدوني عنها. أم جنة أم حنية وقلبي يوسع الكون،

هذا ما أشوف ما توفق وافشل وأوقع بمحنة. أمي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. أم هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا. أم من تتوضى حس المي يقول نويت أن أتوضى بيد أمي محل.

مريض جابها هموم وعذاب، تعبنا وجابه كنا وشال همنا، ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا. ابوي جنة، ابوي بالدنيا بعد ما القمل، الناس تنطي تسوي مني عليك، ابوي ينطي بس سبد ما يسوي مني. ابوي شخصية وثقل حب وحنان، ابوي اعجز او في حقه واحكي عنه. ابوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف، وجوا بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا، شلقة مثله وين منه. ابوي سوان زدمه وعلمني شي، الزاد حوبه، الخوة حوبه، الصحبة حوبه، والزلم اخلاق مو اصوات خشنة. ابوي جنه.

ويا حضن امي لحس بلذة بي اموت اذا بعدوني عنه. ابوي ضحى ورفع ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القمه.

0: موقف حكومي عراقي معلن، وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: Must go to the gate number 9, ready for departure.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية. وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد، وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية. وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد، وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية، وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية. وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد، وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال

0: لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة، وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

محبوس بس كبت الدمع شرط الدمع حد الجفن مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حد الجفن

0: روحك مسحن حن بابا حن.
1: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المحار في البحار،
2: في البحار،
1: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.